0: عين التليفون ونجط
1: نجط
0: نجط نقولوا احنا لا نجط نقولوا اهل قبل الشرع سمعت مالك تعرف انك في البلاد احنا خاطر البلاد كبار هذه

لين عاد نصف الشهر عاد يجد عنا احنا. هاي عمر البريده وتقوم عن الشرعه عند مرومه قول احنا نجد